0: نابت کنی او ها درست هم گو خواب دستیم آن نه
1: گو دانا موزیکی
0: بله ما استان او که دیگه اینکه موزیکی تایی
1: اه تا بسیار اکو اویدی کری یا اگل اچاق بلاگ که که زاری انشاءالله
0: ما هستا خوص الله ما دیم
1: بحشتی بی بحشتی بی ام بشنه زخو که درال مامی عبدالله دیگه مده که زخلنه مام عبدالله کرم که
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ما
2: بس تصال وقت باشی
1: وی خودش ترازی بیت مام عبدالله توی چوه اسحاده تا چوه مام عبدالله
2: خودش ترازی بیت رحمه دی بابت خودش تا میوانه ترازی بیت یارا بیت به کجه نصیحتا ماموستای بومی چیه نصیحتا کلمه بکر وقتی اچم خاشت تولیت اله بیرا یعنی شیطان بلا خوش ببنا کتن اله ول مدکت یعنی اصلا دیو با خود چپتم خود چپتم إلا بيرا خديت بيرا مفاجئنا بتوالد
1: إيه توالد إيه
2: بل توالد إيه ده بيرا خديت مرو بين بيرا خوا بحر رنجة كي أسهو بكمو إزرا خوا بل إيه ده مبل شيطان بلا خشو مرش كجي نفسي حتى هاي بو مكيا ده چو بوم بيرد خدي خيرا واجب بميس
1: خدش ترازي بيت معبد الله بحشتي بيش الله سيدة عزيز موزيك بابات موزيكي قلقي برفرها كاك آزادی گفت اگر مروف بون مونه موزیک ها ده هندک پیو جوان ده هنده جارا هاتا برگوی مروفی آمروفی گلی بو اوه صحبت هایی چه سده عزیز یعنی دی مروف
3: دو از خواه نشم مروفی صحبت گلک تیک وده تو بینی تو بد
1: بله
3: بس یا درست یعنی هم بجین ما دو را یل سر های هندک درست کرن تک جایس ناکن نخواستم اوه جایس جد کند بجین اوه کوکی گوتی آخفتنیت خیره و باشیه و بجن يتقول انه حرام تدون ابن ابي جويس كان جاني وهل يدي حرام كان مثلا
1: ولد انا كان جسد قال لك ملوب فجيني
3: ملوب فجيني تن ام بجن قال لك في جو كير بشيتنو اكو بجن خوش بير وكتنو تشيت صو كارتي كين الملكات بس صحبات ارسل هاي فيت بجن حرام اجي حديثه كتين يعني دليلك هيكو اخر دمويا او دي دنيا دي تن علامتها معازف هو حلو حلو حلو هاكو بجن افت هذا حلال كان شو توصى افا دليل هذاك بجن افا هاني مثلا وكي قوتي افت درس كان افا جي تشتكي دنيا او اكي مثلا دنجا كاو دنجا تو دنجا جلوس دشتي او ديليتون دنجا تشتكي دي دشتي
1: يا باشر افت بشكي خدير بخي
3: بس باشر يعني انسان تقوى حتى او موسيقى حلال جي افت كو تشكل سرنبن وكي دهوليا
1: دفا
3: و اف بليلو كو بيجن شوانا بو بازالي دو نا افا دودك بليل افا دي افا ادريش بيجتن ابن عباس خودش رازي بيتن مولويد گل بود بيجتن وصا چيتن گوليد بيت بيشتي گويت خواد گيريد بيشتي دي خلاص وقتي خلاص گويت خواد گيت جا گوتي خيرا گوتي وقتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم ازي بچيك اوي جي عينه وصا چي بو صحبته وقتي گولي بو گويت خواد گيردن يعني هكي حرام ودا بشتا ويجي قويت خواب بگيره بس هما وي نويو قويت خواب داته ويجي ويسان تقوى باش بيت هم هانتي خواهش واتشتا دير كت باشتا
1: خودش تراز بيت مام عبدالله چه بيجي صدا؟ ماني مهندك جهتين وك آداب نا چه بيت نا قرآن نا ذكري بتخونن قوت وقتا چه ما تارده؟ قوتي وصا وصا سبو مشهد بيتن شلو شيطاني فا يعني بيرا خوده گرده يا بيرا من يعني از چه بكم از بترش في ايدي خلاص من؟
3: ابخو مروف نبجي تازماني چنين بيرو مروفي
1: بيت السلام مروفي دشمي
3: وكيد بجن ابو بكر الصديق خدي جرازي بيتن هندي ازمانوي لسان رضبان بالذكر يعني قوا ازماني طربو بذكري وقت تشبات في حالته يعني دوت بجيتن عندك جو برك كنت بن ازماني خوات كنا دو خد دو ازماني نلفي يعني بحمد وي هندي ذكر كر جبر هندي بجيتن في حالته ذكر يودي جي مثلا كان بجن وسواس الشيطان من ما دعاء هاي شنو جورا حوشا توالت دبليو سي اون حمام بيت
1: اللهم اني
3: اعوذ بك بسم الله بري بشين بي خوي تشاب او فيجيتن ابيش الله من اعوذ بك من الخبث والخبائث افا هني يعني دو كوش وات شتو بيتا بوروستر بس يو درس افا كي ما قلت يب ازموني هكا نبجيت تشتا كوتا سر هزراوي تش غنيتي دونينا بس ازموني في ذكري نكتن يعني نبش
1: وي خدش تو سيد عزيز سبوز بو هبط من سبوز بو كاك ايمات هرسونه كي بو خشکارا بیا خودش ورازی بیتن بو بجداری کرن های گمدا اسمها چای ایوار باشتر و خوشتر تو جیگل ابخیراتی سلاب و رسم و تجهن هر سا خوصنا بودی ایشالله سیده خوشتوی مرو بی حسید و خودان خیره و نویشگره و روژی گره کار تکنی لخیر و خیراتی دیگه سیده هست
3: بله من پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم فرموده که گود ایاکم الحسد گودی هشیار حسد بن بوچی گودی هندی که حسد تأکل الحسنات کما تأکل الحطب

0: حديثنا وقهداريا برنامه ونترين وشيان مال تيك توك وفيسبوك راديو دبوك ببينا.
1: برنامه اكج خلقي لهمير وجنسي شنبي لدمج مير 11 سبيدي لراديو دهوك دهيتا بشكشكرا.

استنى بوختايا اوب باش ترين موبيليات بوختايت هاي دهر الوري دستكوي اڤاش لايكيفا فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكوفا دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخلم يولاشيتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدر تمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تني

باخچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها

مظلومة ترانا الصبية الصبية شو أجلك عالمي صباح ولا بخير وبيلا لا حدا لا لا لا لا لا لا لا يوم إلو مني تشتكي مرة فلت يدك البيق قربان إلو مطرانا قشنا

كم الإنسان نرى مفلشان عليه قول غصب حلالة يا الله تعالى شرعان لورا المنوشر بسان أزد بهرمان

سجارة للمنديسة شبابي من يخونكي خونا خدي تبي جوتيك ابو كفريان لا مبو مبرانا هاتنا لسا واخاخاي هاكرت لي بدي بستم عدي اخول اغاسي ايام وميرا مفلا بدي انت حساب الو حزار كيسا ايام والله

0: فيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: اوفيستي نا بوغچايا اوهوب بوش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايك يبا فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيوت البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفري صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: شو اختياره من أول لقى قانون بو
1: تحس صحافت كير
0: من تحس كير يعني شوي جي
1: مو شي يعني حزات
0: خديها ما من تشنكو من جالك جريدة ومجلة وما تخاندن بابا من جريدات ينان مجلات ينان كتاب هوا ما تخاند بيجم حش خاندنيت كير جالك وبشتي انجي وقتي من تقديم كيري كليا قانوني بابا من جالك حس كير استغني من حس كير مجي حس كير
1: يكسر طاطية وارك
0: بما محامي طبعا اسي اي كيبهم واول ايك جيل كليا قانوني صخ اعلم عدل قبيل بولوي صاليل الكليا قانون سياسة جامعة بغداد تاني ها بوينجي كليا قانوني ومستانسرية ازبون يديف مدى خدج رازي تحسين نايف بو هل يدوه كي بو الحاكم الشهيد بو الزاخو يسي نا ديف مراجين كشكاك بنا في نظا دي بو نضال بو تشكي واس ويصال بو خلك ميسل بو
1: أبدا هيت أولي
0: قبل بغداد أو نافي تاتينا وارجتن نيجي نر جريدان نشر كده باشي تحسين بو باشي طارق جميل جاسم بو
1: يعني نافي
0: طارق جاس
1: نافي تبع جريدة نشر
0: كده أبدا هنجي نشر كده كهجي هر كل قبول مركزي بود قدني قبول مركزي
1: بلى
0: هم سيد هو كي كت أولي بو كل يا قانون
1: الإسلام بلى
0: و كتاك جي ناوي ويسال بول قال ما بول كل يا قانوني
1: بله
0: اليومي سليمو چونكو محاميه بو
1: بله او 4 سال چوا بو سيدا 4 سال بول كليه
0: 4 سال بو من طبعا جيان اكادي بو توش دهو كي انجي نف دهو كي جي بو توشيني بچه بغدا
1: راسته
0: و جامعه و تكال و بس طلبات دهو كي
1: هبون
0: کلیا قانونی نگلک بون کیم بون بس گلک دی کلی بون گل کلیاتی طالبیت کلیه دیجیت مثلا هندسی و طبی و تربیه و اقسامی دی ما همیایی کدو دی تو هم پیک و تاتنین از
1: اجازه صبره و پیک
0: تاتنین گلک قسم داخلی تاتنین و چونین سر دانتی کدو دکرین و بله
1: کی سال تخلاص کرد سیدا؟
0: سال هفتی و هشتی یعنی سال هفتی و هشتی من خلاص کرد
1: بله اكسر تواتيا كرم كافي
0: كرم كافي صالح حفتي وهشتي من خلاص كنا اكسر ام ناتي ام برينا عسكري عسكري ام
1: بله
0: هنجي كل ضباط احتياط ابو همي خارج برني يبقى سي با قبيل كير يبقى سي نابا بشتي دقاب مقابله كي كان ودوت يعني برينا اتش 3
1: بله
0: اجت لي زان كيريا اجت لي مطارك يلسر حدودي اردني وسعودي وسوريا بمنطقه في مثل الصحراء كي قال لك هنا خوشا قاعده وليد الجاويه بجنيه الويري مشهوره ام الويري من كان هاي وكوبش نجي اصاد من ميسلوم عسكري اخول ميسل خلاص كير مقاومه طائرات 23 ايوا بشتنجي اصاد من نبي استعين بهم از من انتماء نقابه محاميه داكر من محامات كير
1: بله
0: من ده صحبت محامات کرو محاماتی گلک خوش بو نینگی دو که محامی گلک کیم بو ده پازده هک بو شما ده پازده هک یه شل که درستایی هم ند بوینه ده هم بیست هک بو ند بوینه ده هیت مشل کر مروویت پری مجی گلمه بون گلک یه شهرزا تیای دیوال گلمه بو اسمت عابد بو مكي طيب بو محمد صالح عميدي بو قيصر أوراها بو جعفري مينكي بو سعيد علي خان بو ببون هكا عندنا
1: ورئيس محكمة كي بو
0: سعيد ديوالي بو رحمتي رئيس محكمة أولي كا ياشمن رشيد عبد القادر بو إيكش مؤسسة بارتي بو وقت يخو بشت إنجي رستمك هات بشتنجي ناظم حويزي هات جماعة حاكمة تنجي
1: الراسة
0: يعني تشتيت معظم بون حاكم كالاك اوابون
1: كان صالة محامات
0: كرسي محامات الويري كير تقريبا سي صالة چار صالة جالكا دي ام بنين قادسية صالة هشتي بنين احتياط احتياط يجي ام بني بني بني نجيلان غرب خواز بچوما يجيلان غرب شهر منكر فترة كي اسما اس غربي مشويري وملتحاق كير بشما قاتي اس چوما منطقان نيرو ريكون